0: كي تبقى خمو
1: ما تبقى خمو كي أمريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبقى خمو كي
1: ماري الوري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا أو كلا كلا
0: ماري ماري الوري لي أو كلا كي تبقى خمو
1: ما تبقى خمو كي أمريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبقى خمو كي
1: ماري الوري أو كلا كلا
2: bearers of our oral history pass your story to the children of tomorrow. Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history, pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.